إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صف lurus dan dirapatkan. Astaghfirullah. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.